الثاني والسلف والدرجة العليا الرفيع وابعد سلمان من محمود الذي وعده.